0: يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر بلادنا بلادنا إلى يوم النشر بلادنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okura Monde.

Galère la rue. نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بي